بيجي اللقو جي يللرو ليه تجا بيجا اللقي يلا سنة كين يلا يا يالي واو كاسيغل لرو دي دي تو لي كولو نيونا تي دي ني شون شون كولو تشولو فانغي شير لو لي و سيغا دي كورو تشين او بيو مبان باندي يريغي و فوني دي سي دي تو لي فالا يتيني تيغي ني وي وي كولو تشولو شير لو لي ni wari ni yere di ni ni fundara ni kaja disiga nire wa ufungu ni adi koro uni nlala cheru kwa afunjurugoru ni uolga tomo na kolocholo shenri kala na agebegi ka awuluru kado oma terre desiri tole uru teni kegi nye wewi shenri lole adunu nyone kasongle lilorf fananga ban yiri uma shenri ton adikoro uma tonofun kaja dedu tole tachar teni tedi nye wewi shenri sangan lole nidi koro sang ni di koro changi ni sangi ta dabata ta togo e tari ta togo ni poro o kolo cholo nyo shenri kwa mo jari o baraka kolo cholo ma